0: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر

الله صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

محمد رسول الله صادق الوعد الامين استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تصيت الصفوف من تمام الصلاة teruskan dan rapatkan صف isi صف yang masih kosong. Allahu Akbar. Muslimah.

أبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدنا عمدا الشيخ بالحمد وفي نعمك في مزيدا يا رب لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطاني اللهم

بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة كانت